وصحبه في الحال والمآل، واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام، واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات، وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره، واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي. يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبي.

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

ليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كت ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحز الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام

باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

بفلاح يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك بدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسقبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب علم حالبة لي بسلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محا من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيا

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: في أبر فأي الكتاب والفروع مع الأحاديث شهائص برع أتتني الجميع دون سلبي ولتقود سل وقت طلبي لأوشل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن ندفعي ما حوت قصد أدر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده صوتك وجهت لي ما لا يسأل حجبا في أبد لسالعين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى علي شيء يتلي بالأضاب نفيت كل من خلاني فهرب بما يشؤ دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نسير
1: lu jitu magal bi nak ci digalu serigne mustapha bassirou mbacke demon nañu gédé ziaré ji serigne bakhir bousso khalifa serigne mbacke bousso bu gédé fekk ko ak talib

عصى يفعلون بعد ما بكنوني رمنا سكر الذي بالكاف ونوني ما سأيفل من بعد ما مكنوني.

وأرتجي من أجرا خير ممنون إلى يقعد بزاح بين وزازان على المناعي وعلى فعل مجنون وجاد ويلا بزر شاقد من لمن رتانا بمفروض ومسنون سند القزايد للوحاب أذكره بها ونشاخ ما قد فاق مسنوني حلا

فقبل أن قصص الوادي وسألوني يلا ويحيى خيوم قلبي يدي وزن جنابي بسر منك مكنوني هذا العبيد الذي يبقي بخايته فلتجبني كل مخلوق يخاسيني ارميني وتنجيني رديد عنكم رداء لا يفارقني لي انتم الصق من بسجين نبعد علي من قلوب جيف دم واخرجوني كم محسور ومسجون ابي برادا ومصنع الدرى وهم سم وبكم وهم ينكاسيات من عفو من جنابي بر سوته يا مالك الملك يا رب الشلاقين تنبي مدر انظر وتنثرني بهم عليهم وفوق السحل تحطين.

ضمح بدني وساقي فقمح عند سليتي لي رعل في البع يحداي ولي جسم والكل فيما مضى قد كاد يهتي سواجيل الذي مهما سكيت له أزكى ولي خادم أهوى بالتقديم يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أجرم بي وبغير سبري حين

أجارني وكفاني قلبي بتنيني حني جلاس لمن كانت تحرقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني مع حيوبي الذي كانت تسلسلني وليعين خيرا كل تحين توجهوا مني بذكوري لها بقنومة المستضعى والسوق يغويني توجهوا مني بذكوري له بقنومة المستضعى والسوق يغويني عليه سلام بتهليم بجملته وجعلني من

0: يا الله يا برو يا رحمن سخرني ما يسلي دون كسب خير محسن
1: يا باي فوفو ديم زياريكي اي شيخ سيرين اليو عمر خليفه سيرين ابرا جور خليفه دالمنكوي فوفو فك نين فا اي طالبيم يو باري مو دندك اي رقم مو خامي فا ريتال buñ fa joggé dal dem ziaré ji serigne abdoulaye jaxaté khalifa serigne am sakki jaxaté ñoo yagg ñu dégg seen tour ñuy ay jankat yu mag ya qayrabbin rabbil qadir rahim buñ fa joggé ba tay dem fekk ji ziaré serigne touba sar khalifa serigne cheikh ibrahima sar
0: يا ملك الملك يا من جل حمده

0: للمنطقة للمنطقة للمنطقة.
1: دم سيتي كي دي سيرين مور سورن خليفة سيرين مسورن سورن بندر غناو بو سيرين توبا لاكو ني ني مودون توبتو لو بري كي مبيري سيرين شيخ مصطفى مباكي دي بروميير خليفة يو دمني بلان دوماجي Dr. de France ak ci 1931 ak itam ray djubel touba ak mbiri ci France touba ak yu ñu fekk ko kon talibé yu bari ragne fa ak soxna ñaan don soxna ce serigne masourane fekk fa bamba masourane ngeen ko ragne
2: ممكن النداء او ذل لكل مسلم ومسلمه

مخجل من لم يسلمه كوي لأمة النبي صلى الله عليه بالتسليم من رب جل.

0: Khalifa Serigne Elimane Mbacke. Ziaré ji Serigne Cheikh Mbacke, Khalifa Serigne Khassim Mbacke.
1: An kulli maji wa bala'i yaji damir jami'a man aradu durrana qabla wusulihi ilayna wa qina.
0: Serigne Abdourahmane Mbacke, Khalifa Serigne Afe Mbacke.
1: Anta la ci awlaytana ma yurhadu fadlan fa kuffana bihi ma yurhadu naj bi fadlika habibika liha wal tubim wa kuffahum kullam maghab isrib khuluban musrikin kullihim.
0: Serigne Bara Mbacke, Khalifa Serigne Morpenda Bampana. Serigne Mame Thierno Mbacke, Khalifa Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke, mu Daru Mousti, mu Daru Marnan. Serigne Mame Thierno Mbacke, dan ngeen ko ragné ci magal mi magal ca Daru Marnan.
1: Rajawta rahmataka ya rahim fa aqtiqir rajaa.
0: Mam Thierno Mbacke ngom talibi wurko diko ziyara
1: tafadul bi sayyidil anani atfatu narak bi man mawlahu
0: buñu fa djegé batay min katarab. Mam Thierno batay mo ngeen gis ñu diko ziyara talibi tafakal ci kër gi
1: talabtu minka an akuna habada laka wa an takuna li araqada.
0: Ñu joge fa dem ziyara ji Serigne Modou Kara Mbacke di Khalifa Serigne Ousmane Mbacke no reey ni mu Daru Mousti. Serigne Amsatou Mbacke imamu Daru Mousti.
1: لك الخلائق مهن والامر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل
0: سرين مودو مباكي خليفه سرين عبد الرحمن مباكي
1: وسهده سلم وسلم في الدهور
0: وجهه Serigne Moustapha Absa Mbacke di Khalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacke di Magi Serigne Kasso Astulu Mbacke. Serigne Abdul Aziz Barangok Guy Mbind di Khalifa Serigne Bara Mbacke. Serigne Abdul Aziz Barangok ki talibé ñu diko ziyaré mu ñaanal ñëpp. Serigne Abdou Salam Mbacke, Khalifa Serigne Ibra Fari Mbacke.
1: لوجهه التهليم أبدي الألمى ينفهني ولا يريد ظلما له خطابي وهو الأليم ونيتي
0: لوجهه التهليم أبلي يا وهاب كون أقليم ككتب خليفة سرين قوار
1: فالله أقير آتش المهيني إلى الإله تجهو بالتوبة
0: لأسعدكم منكم وزيارتي
1: من دان بالإيمان والإسلام
0: وكان بالإسلام رقية
1: من كفر
0: ومن تفسق وشرك ابدا للجنان يرتقي ودن الى خليفة سرين مودو مامون مباكي زيارة جي سرين مودو مباكي خليفة سرين عمر مباكي.
1: من كل كفر مؤمنا بالرب الفقه نفقه صلاة وسعي في سائر بلا قتن وقي بركة الإسلام إصلاح الجميع
0: djogé fofu buñ fa djogé ziyaré ji Serigne Sidi Mbacke Khalifa Cheikh Abdul Ahad Mbacke.

0: السعي بسائر بلا قتن وقي بركة الإسلام إسلام الجميع به يفوز بقبول
1: جوغي فوفو من في جوغي زيارة جي سيرين سيدي مبكي خليفة الشيخ عبد الأحد
0: كرامة الولي أن لا يسيا في سائر
1: مبكي بمبكي بريمي خليفة جنرال كل موريد.

0: عليه رضوان الذي أعلاني إلي خدت ما به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به اتجاني فاق وكنت لي
1: سرين مصطفى مبكي دي دومي سرين مسامبا مبكي
0: فاق وكنت لي بالمرجاني
1: ñu dem nak fi moy secrétariat serigne Moustapha Bassirou Mbacké ci kër serigne Touba ñom serigne Dan Mbacké serigne Cheikh Touré serigne Gueye ñom ño nek fofu ak ñeneen ño xamni ño ngi ligge ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mom lañ fi dox soxna mam Fati Khari Mbacké nak mom mu bintu serigne Modou Fati Khari mom fa la wa presse radio télévision ak soleil ak ñepp di xewlo ci ndigalul serigne Soro Bassirou Mbacké mère organisation
0: innal ladina yubayihunaka inma yubayihuna Allah yadullahi fawqa aydihim innal ladina bayyahu rasula bi khidmatin qad bayyahu al jalila innal ladina bayyahu rasula bi khidmatin qad bayyahu al jalila innal ladina bayyahu rasula بخدمة قد بايعوا الجليلا نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق ودد استاذ الرسول تاذ الإله طوبى لمن أتاه دون هواه لها عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى حسمة وخير رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالهادي واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني الى رضاك سل جلال افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني الى رضاك سل جلال يسر لي الهلوم والاحمال والصدق والوفاء والاقبال هنسر لي البداة والضلالة وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أثمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أثمنا أجب لي الحلال واصرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجي بجاه المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفادي بعد ارتفاع وصيا أمراضي من علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجحلني مثيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وهسمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وهسمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلي وجه قالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي خنا يسر لي الذي يجر للرضا ولتكفني بالمجتبى سوى الخدا هاهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا هاهدتك اليوم ولا حول ولا

0: قوة إلا بك كن لي موئلا ولا في جيب النبي طاها صل عليه ثم سر وجاها ولا في جيب النبي طاها صل عليه ثم سر وجاها نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكتفي سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكفي سرمدا خطوبا أسجن بي جسمي وقلبي أثمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسجن بي جسمي وقلبي أثمنا لي أبت بادا وانا بادا ها هنا
1: ci bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñoñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci kër khalife général kul mourid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ñu xamni ni mo mbolo mo xamni mom lañ fa tassel ki ngeen gis di setam di serigne abdul aziz mbacke tewfa buñ fa joggé dem nak fep ni nañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibé ñew joggé fu nek itam ñew diko ziaré ci ñu joggé fa ziaré ji serigne murtada mbacke ibn qadim rasoul mom itam am liggey bu reuy bo xam bi mi ngi koy def ci yoon wi ba États-Unis am na fa yu bari yo xam mom fay topoto ci jëm ci mbiri école ba nu fa joggé dem nak ziaré ji soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul soxna maymuna mbacké ngo mom itam talibé jogé fu nek diko ziaré ci ci bisu magal gi mo nek nonu kon soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul té téré alquran alkarim talibé tok diko ziaré ñu koor ñi ak ñu jigen ñi muy fi ci kërëm gi ci bisu magal gi buñu bayiko ci ziaré yu nak dem nak ba aynu rahmati beutu yermande bi teenu aynu rahmati talibi yu bari ñew difa xewlu ci ndox mu sel momu ndox fekk nañu fa serigne basirou sar mi xam bi moy aynu rahmati dina len wax lepp li nga xamni li mom la ten bi eum
2: ten bi li nga xamne moy ciosanam li nga xamne mom la ci xamal man ko ci jele ci lamiñu Serigne Fallou Mbacke ak sama waju bi nga xamne mom la fi taxawal tay Serigne Fallou Mbacke mo taxawal fi Serigne Touba li nga xamne moy tosanal tendi Serigne Touba ñett xarit la am ñett xarit yoyu amul am ñentel ñett xarit Serigne Touba yoyu moy Yalla ak yonent bi ak alquran ñoo ñett xarit Serigne Touba am dafa am na ci jamono serigne bi boko sama wajur man day nam day mi ngi ci wenn am benna laaji bo xamne dafa bayiko makka dekk salum ni diko tudde xaritu serigne touba li tax ma jekk wax na serigne bi amul xarit bo lolo mom lañ ko tudde ay serigne bi man la ñett xarit la am yalla yonent bi alquran koko nak bam bayiko makka mu xemem loolu ma risale señ bi xamu ko lu ëpp ndoxum sam sam mu duyee fa litre ndox ca sam sam ne wa saalum ba noppalu indi fi yër ko Serigne Touba fi Touba gii serigne bi dalal ko mu fanan ba ci suba sa serigne bi yone ndjay wolu sunu mam kuñ wax cheikh ibra sar bu fi man ni rekkal allah rek gaynde mu wol ko mu ñew ba mu ñewé ñu fanané ba ci suba serigne bi wam mangi fi nekkon ñepp ñaan nak mo ñew ba fi ten bi ne fi lu nekk nak bu ten bi ten ba nga fe ten ba gunu je ten ba nga fe fi sa do bi indi ndox me la way ten ba nga ñu bay fe le serigne bi ñewé fofu daali gorlu li nga xamne moy banti fi nek laaj lu ngaska ñu jox ngaska lo xamne dafa and ak bant yoy magni da yor mu gas ak loxom di jangal quran ba loxom jeex tak ba loxom jeexé tak mu sotti ci bouteel ba bu bouteel ba jeex tak mu sak ko loxom ba mu fess masale ko ay nu amna ñett sak sak señ ko baaxa jëk sak bay señ sar me fi nekkal sak ko señ fandu sak lo ko ma sakal ko señu blanc sak lo mako waye sakku jëk gi señ tuba ko sakal bo mo gassal bo sakal bo mo gassal bo mo loxom jeex mu sotti ci bouteel ba mu jeex tak mu señ tuba mu baye ko mu ndox ma ngiss ndoxum sam sam mu masale ko sak ko ba masé mu jullu penku waxne wax magni ne len suma jangé mulki ba ta khola araytu mo inna asba ma ukum khawaran faman yatikum bimayn mahinin na ngeen masé wax ne allah rabbul alamin do seun tuba wax ko magni ñom talibi magé na buñu sayi serigne bi dañu dul xamati dara seen xam xam lepp serigne bi lay yam du duñu am deewuk nopp seen nopp yeb serigne bi lay nek du duñu am gis gis serigne bi lañuy xol seeni xori lepp serigne bi li jëm de len serigne bi xol ñu fay ko serigne bi delu jaaju waxna ko la araytu mo innas ba ma ukum khoran fuman yaatikum bi bayn hinin ñu ne pat mu delu jaaju na ko la araytu mo innas ba ma ukum khoran fuman yaatikum bi bayn hinin ma ngi na pat mu geesu na allah rabbul alamin bam ne allah rabbul alamin mag ñepp daal ni allah rabbul alamin mu jog reggal bofum ci tankam na ana yubra sar mu ne ko ma ngi mu ne ko ñew mu ñew mu ne ko topal ma ndox mi ba jotal mako ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kawsara fi mo señ tuba ko señ fallu makke ko wax su lamiñam bu mi liggeelo sa wajur seen bi mu koy liggeelo wat bu sakke mu ne ko ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kawsara sun borom may na mako fi topal ma ndox mi ba jot ko na fay ñaan ndoxum sam sam tay bi diko jarigno tuddu ñam makka ndoxum kawsara ba nga xamé ba nga ko jarigno da nga dem aljana tay bi diko jarigno fi bayna ma lakhira señu wax dinañu makka
0: kulama awkhadu naran lil harbi atfa allah kulal muhamid liman yahshimuna musalliyan ala allashi yahumuna allahu jamiul khalqi wal amru bila tanasuin wala khilafi musjala lahu samawati wal ardu wa ma baynahuma subhanahu ma as-sama منه بجاي المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إله كن بالمصطفى أوابي مدافئا أني وأنشئابي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف شدرك هو سحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا صنوبنا يا رب خطنا إلى الإسمة والنجاة عن كل مقر وبلاء يادي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري أنت وأنت خوصنا من لرري أنت الذي أوليتنا ما يرخب فضلا فكفنا به ما يرغب نج بفضلك حبيبك اللهاب والتف بهم وكفهم كل مغاب اسرف قلوب المشركين كلهم لغيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانه والكريم إليك لا إلى سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وأسنا بك من نار اللاب ونار هرب وقتنا كل النزب لسنا بإسنك الحسين يا وكيل فكن لنا عند قفيف والثقيل أتنا أن السرر والشرار في هاشه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا الرئيم ف فأقق الرجاء يا كريم بأيما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفأت نارك لمن مولاه يشي بلا إله إلا الله منك طلبت العلم والسيماء يشي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار خير أمتي تفضلا وأسما قسمتي أنت ملاشي أبدا وجنتي عن كل سوء وأسن من فتنتي أبلي مواهب يقيم أسدي في طرأة بالمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانه الأسيس والجبار لك الخلائق مها والأمر ومنك ياتني المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأسود هو على الماهي وآله بدور وسهبه سلم وسلم في الدهور وجهت للآد الأليم أقلي وفكرتي وهو ينيل نقلي يقود لي النور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني تهليم من لا يخفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسمتي والنظر ولسوى أقلي ساق ما أزر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانية وفك كبلي لا أكون آنيا كون لي إدلاخ للمرالي في شر والجهر بلا أمراري منه طلبت العلم والسعي معا تهدد وبالقيوم جماعة
1: تقولي غير يب في ثلاثة جن الأرض تقولي غير سريع أبو فادر باكي خزير على كل مريد فلوان جانجي ingin untuk menurun janji nyep kalau tidak pun sering dapat kita jamaah dan ke Al-Qurad Al-Karim maupun Andal grup Kasayid Bu Kirsin Abdul Qadir Bakke Nepon ke sering Mahmudu Drame sering Longo Jam sering Mustafa Si sering Modusi sering Muntaka Gay ak Elaji Gajaga bunyu deglu sering Bakke Fajama ci Al-Quran banopi deglu sering Sambay Conférencier
3: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهو من يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا وأصحاب النار بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا آمنوا كما آمنوا الشرور ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لو يستهزئون بهم ويأمرهم في الكفر يأمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالعلم بربهم يعرفون ما كانوا معتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما على ما أولئك أصحاب الله بالغي وتركهم بسمة لا يبصرون ثم بكم نبي فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء في سمة بعضهم برق يتشلون عسابين في أسان من السماء خاسر النور ولا مهيت بالكافرين يكاد البرق يختفى بسهر كل ما على لهم سبيه إذا أسلم عليه وعامه ولو شاء الله لشاء بسمي وأبشرهم ما على كل شيء خير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي محمدون عليكم ترتقون الذي جعل لكم الأرض فرارا والشرع بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأروا بمثله بصورته مثله يدعو صورة أنفسكم عن الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقتروا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يشيع إلا رب السلام بأمر الحكمة فوقها فأما الذين آمنوا خير ما له حق من ربه أما الذين كفروا فيقولوا ما شاء رب الله بها أيها الشرع ويسلمون في ذلك أولئك المخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعيكم ثم يزيدكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى بها على سبع السماوات بكل شيء عليم قال يا آدم عم بأسمان فلما عم بأعم بأسمان فعل عالم أحسن أبوه إني
4: وربك على رب من في السماوات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الأرض
3: واشكرنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
2: مبكي جلدني مبكي تالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngilen di nuyu di len geureum di len ndokel ci bis bi ñu dajé fi ñu jëm mi yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mu xamne bëpp xéet am nañu ay jamono ay bërepp ak jëm yo xamne xali nit ñoña ñu ñen fatte mukk baba sadi taxaw bis yoyu jëm yoyu ak bërepp yoyu day sax ci xali nit ñi sax ci seen xol ñu du len fatte liko ba faaw bëpp wëpp xéet kon amna ay way gën ñu bok ci ñom am ay tanef ñu bok ci ñe yëkëti réew ma sagal ko magal ko di ganjeru rewma Seigne Touba nak di jëfi yalla di taal bu sun borom tabaaraku ta'ala taalal bopum nam ci muy yëkëtiku di jëmbaxliku ba faaw ta du gëm fi du saxat du bok ci jëm yi nga xamne taariikh du leen fatte daf leen di gëna magal di leen gëna yëkëti ba kérok bis penc ba feek jant bi ak wèr wé ngi fi rek ñu diko fataliko lu bindef mo xamné leppam bindu bu toy la leppam di ak waré ci képp kuy waru lu bok ci tektali deggal yi ak ci tektali ñëral yi xamné ak dogom ak muñam rek doyna wilaya mu doon jëm jo xamne yalla daf ko fessel del ak dogu ak mat ak wolu nit la ko xamne bu joge jëm ci lamu jëm dara mu ñu ko delo gannaaw du deng deng mukk du yeex mukk day ag rek fa mu jëm du gessu jëm ci lenn muy nit ku daan xisse bopam nit ku xiss ci bopam la borom fitu deugar borom xel mu leung di borom ngar ngor gu mat seuk borom ité ju kawé bolé ko xam xam bu bari ak tabé bu jaaxal ñepp di nit jëm jo xamné du mer mukk luddul ngir lu naqar yalla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo ku rafet yéene la li mu yéene boppam la yéene bépp jullit muy dem jéggal na doom aadama yépp ba jéggal ay noonam du fayantoo mukk di nit koo xam ne ki woyefal boppam la li yàlla def ci moom lépp jobba mu jommal nit ñépp taxul amul daralum naw ci bopam ci nahj qada' al haaj bi mu teur ngir jangal julit ñi teggin mu wax ci bop bi ne qala ibn shaykhihi allazi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad muni doomu serignam bi nga xamne santul ci bopam luddul teuram yu mu fi muhammad nga xamne kon jaloore ñi ko yalla jox kawti fi ko yalla def ni mu nekk di xetali jallu ci kaw suuf lool lepp amu ci lum gis borom rek la gis neena nawul ci lool lepp nawul bop nawul ci bopam dara lu turu musu du muy muhammad mu deddu go xamne jalla na feneen ñi xamé wonu deddu wakilu ci yalla wakilu go xamne wessu na feneen ñi xamone wakilu ragal borom ragal go xamne wessu na feneen ñi xamone ko ragal du ko muñ muñ go xamne wessu na dayo muñ dañu ne ko fa sabru ka fa ka sabru an-nas hatta samut bihi ila a'la al-maqam seug muñ fete ne ko muñ bindef yeb ba suñ borom yekati ne ci saw bu muñ gogo tek na ca maqam beug na kawe ci maqam yi mu diko sop boromum ba xamne wul suuk rek kani mu diko nam boromum fum tollu bam dox digeunte mak lepp waxtom ne jalan ci dend bi fekkon na nit ñi amé seeni aada ak seeni ba yo xamne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nek ci seeni cieur ba mënu ñu ko bayyi waye mom mu nek nit ko xamne télé taxaw fa nga xamne ñafa taxaw ñak mëna dem fuko suta mo leen fa bayyi mënu fa taxaw mom mu di ko xamne télé doylo la nga xamne ñi ko doylo dañu xamul ne dara gën nako wala la ko gën mënu ci ag mom mënu fa taxaw mënu ko doylo mu dal di tambalé wuté bindé ci lool mu bok ci xéeti doom adam ak yo xamne ay jant lañu ñuy léral lënd bi xol yi di safara yoy raggi xel yi di ay waame ñeel marano ragal yalla di ndox mu sedd mu mbengat ngir magu maro kep ku bëgg yalla mu nekk nit ko xamne sun borom daf ko xaro lol lepp ngir yeeram gumu yeeram jamne limu fot ci ay xol limu dindi ci reer limu dindi ci reey limu genné doom adama ci yoonu texé di jaarale ko ci yoonu aljana ken xamul numu tollu mune day du ci jamono dim ñewé du ci bërepp dim ñewé du ci bërepp du ci fakki lan lo xamné mëna tax ñu xalaato né li mo wara mëna tax mu mel ni wala ku diké ni ci bërepp bi ci jamono bi war nga mel ni dedet ak xariyam dong mo tax mu fat fu dara ni mu def ko lepp fat lu dul dara mu def ko lu nekk fat lu amul njariñ mu def ci njariñ lo xamne dana doy kep ko ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foko lamb daj ko sax fo xol gis ko fo wal beti ko gis lo xamne li moko waral wala li moko taxa mel ni mu mel ba ba rew ni daj di jog ci lamb yi gis bu doom adam yi xeye ci ko fan yari jinni yoon fo fekk aji texe mom lay waxtane te ko saxal kon wacc na ci lo xamne baba sadi taxaw ku bëgg jup ku bëgg texe texe ku ko won gannaaw nak na xawma sax eski waxtane ko moy waxtane sun borom tabaraka taala wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatuh dañu doon waxtane imam ahmad ibn hanbal ci kanamu ay ulama yu jegi dayo dañu yag am ci kenn ko xamne dafa ne yeen ngi tek ahmad hanbal fu mu agul de mu ko waxe ulama yu ci def ne ko yow day daanu nga jël bo xamne do jogo ci mukk ahmad ibn hanbal de waxtane ko moy waxtane yalla ko non seigne touba waxtane ko moy waxtane yalla wa inda dhikri salihin tansilu rahmatuh la ulama yu wax dafa ñew te ñew luddul ngir xattali bindé fi ñew luddul ngir léral lëndëm bi fi nek ñew luddul ngir dindi réer ñew luddul ngir dindi taxé di tek ak taxé ci yërmane suñu borom ñu nit ko xamné dafa xam lamu nek xam ko mu joggé xam lamu ko mu jëm xam la ko taxa jox at tan ñeppit boot leen fa mu jëm lér ko lam fa am mudi وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سن بروم تبارك وتعالى واخون يونس ندخ ني واتي جيمي سي يالا بارينا ني bu di borom xam xam ñu ami sañ sañ ami man man waye nak nim ko wax rek li gëna def moy wada ayyun ilallahi bi iznihi nga xamne yalla ci bopum mo la seet ba nga doy ko mu ne la wotel da mom dafa ne sun borom dafa ne ko bi luzi kul bi ni manam ñew leen wëru ci man rohi binde fi mu gallo pas neena anyal yowmal qiyam bi tagir dafa ñene borde dafa abuk fay ko mu fay daf lay fay bo wess la tax neena wala ni al abrar fi ukhraya wan qadali bilan fiha qiraya way bax ni ñi yalla baxal te ñi ciri sun borom man lañuy mengol yowmal qiyam da bu kéroge sama berde gi ma sama borom di berdel amul ak du jeex mukk kon lu jeex mukk ku ne xajna ci
0: rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bi'iftikhar bimun lan tarima rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bi'iftikhar bimun lan tarima jawartu bil-furqan rabbi al-mu'in malaktu nafsi وزحت اللعين أغزت من دنياه زادي للجنان وانقاد للهوى.

وللسواي الزحزح الرجيم ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين الجاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب

الله كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله.

وببقاء النبي السرام. وهبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام. إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون. إن الذي من الإله عزت غاب عن الكون وفيه فزت. دلني الله على الله بلا تغرر وعمري تقبلا. خابت صلاتي مع الحساد مي زمني حست بلا كساد. وقاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لن تبورا. لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله. يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفا زمني. جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وطابت قربي. نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير تربتي. نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب. تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع. هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين. هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين. حمدا

ثم على من حيثما استزام رد يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أذكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رب.

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإن

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع

له ما في السماوات وما فنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

جعلناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزحف

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

ربكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد قاب

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة

قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم

الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول.

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان، ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد، ولتصرفن

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائكة الغر الكرام، وحرمة الكعبة

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

وهكذا دنياي مع أخرايا، ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميعا.

0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: تعالى
1: تعالى
0: على
1: على
0: سيدنا
1: سيدنا
0: ومولانا
1: ومولانا
0: محمد
1: محمد
0: وعلى آله
1: آله
0: وصحبه
1: وصحبه
0: وخدمه
1: وخدمه
0: وسلم
1: وسلم
0: تسليما.
1: تسليما.
0: هذه
1: هذه
0: القصيدة
1: القصيدة
0: العجمية
1: العجمية
0: خالها
1: خالها
0: محمد
1: محمد
0: عبد
1: عبد
0: الكريم
1: الكريم
0: سمبجا
1: سمبجا
0: رمبي،
1: رمبي،
0: وهي
1: وهي
0: يمضه
1: يمضه
0: شيخه
1: شيخه
0: المكي.
1: المكي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلبى كتالي بي يلبى كتالي ما يجيب كتالي جلين سنت جلين فاتلي نوملين تلاخون مجد جسنو دكو كده بيجي توبا جيروي موي مدول لكو ورمال دول لكو سامو جلو نفي جلو ndax borom dëkk bi su ngeen gisee duñu koy sëñ mu ne sefeet bàyyi bi warab yu kumb yépp dikk ba ci digg mendi mu leen wóor ne sarra nekku fi woon lu dul ab xal ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set ba fi dëkk mu sell bii tuddee ko turam mu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikkoon ak melo moo ko waraloon. Kon maa ngi leen di digal dëkk bii ma warmaal ko sàmm ko bu fi seen def li niru toog bu fi seen def li niru mooy yàlla. Waxoon naa leen ci ne bu fi seen naan bu fi seen doom bu fi seen tëgg tam bu fi seen sabar bu fi seen fëpp bu fi seen kàrt ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko seen sinaa di leen ko waxati léegi nag xam naa pas-pasu weesu wax ji ngir dëkk bi noonu sàmm rek moo ci sunu war-gor li fi borom di bañ feer nuy noyyi dan ko koy bañ de li mu fi bëgg feer nuy noyyi dan ko koy

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.

السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما
1: حسبك.
0: صدق الله العظيم.
1: جرجف جزاكم الله خيرا. يالنا يالله بارك القرآن جي بو كا ديفه دا ناي دالال خالي ييغا خامني ньо توك ديوا معهد اسلامي علي بن ابي طالب نيك سي تيامين سين سيرين جي محمد نيان ньоم لا ني باي ني جانغال ني ايات من الذكر الحكيم بو كا ديفه دا ناي دال دي و كيغا خامني موي محمد لامين درامي موم القاري محمد لامين درامي مو واجال تي نييو مومي ديغيسي بو خالي دانالي موم مو ني جانغال ان شاء الله تعالى.

0: تكبير لا تصفحوا داماي بغ بو نين ديغي القران جي مو ييم لين ني تكبير ني باي تاتيو ديغي ما شاء الله يالنا يالا فايل ني وا معات ابن علي ابن ابي طالب بو تيامن سين سيرين ليغي نالو ام سولو تي اي خالي نين يو خامني كين كو نيك صافونا غير غيس اي ساي دوم ني ملني خالي يي ملني لي موي القران يالنا بروم بي defal ñu ñepp tawfiix ñu am njaboot gu teñku ci alquran te mën ko te mokal ko li fi xalé yi def ni wax deug yalla motax kep ku jël sa dom yobbu ca daara ja mu indil la lu melni mbekti ak contante rek nga ci am yalna borom bi fayal ñu serignu xalé yi waye fay mbollem ku tew ci jotay bi bepp xaraf bo xamni ñu ngi ko fi jang ci alquranul karim bu ko defé des na yenen qiraa jamaa yi yo xamni war na ñew legi waye lata wa dara bushra bu mam balla sek di ñew dañuy duggal qari bi di mohammed lamine darame mu ñew jangal ñu ayat min zikril hakim la tank muy jang wa al bushra meñ nañ ñew installer walé sen qiraa jamaa'iyya bi ñom buñu noppé ñu daldi djublu ci ñom inshallah mohammed lamine darame
1: ghaib
0: jeureuf ma sha Allah
1: al qari babakar gay
0: momit mbay qari mbay wad mi ngi fi mbay wad al qari mbay wad bismillah

0: حسبك.
1: صدق الله العظيم.
0: تكبير تكبير.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا أهل القرآن.
0: وعليكم السلام.
2: ما عندي لين نويد لين زار خلي تغلين توت تغلين تغلين توت
0: أغلين سوف.
2: سما يرام دفا داو سما خول سد ليكو وارال موي لي نيو غيس تاي دفا دفا دفا على داومي دما بغ خالي يو نداوي دون جانغ القران دون ايميتي سونو سوبي سونو ليب nga xamne motax kenn ku nek jugge fa mu jugge ñew fi dama bëgg kenn ku nek jël ci liko yalla wërsegal mu ñew téral ñu téral xalé yi
0: cheikh abdul qadir
2: su ko défé buñ noppé ci lolu xalé yi nañ dem ci seigne mustafa mom seigne mamor ñu ñaanal ko yalla
0: waaw cheikh abdul qadir
2: xalé yi bëgg ko xamne yalla wërsegal lako dara nañ ñew fekk ma fi jox ma adiyé cheikh al husari ma joko xalé yi
0: xalé yi buñ jugagum nañ xaar
2: tuuti ñepp jug nak na ñepp jug
0: waaw
2: dajale adiy cheikh al husari
0: cheikh mohammed
2: ñu teral xalé yi ñe ñepp ñew inshallah
0: tabarakallah seen mustafa nañ bëgg yew yi ndax kilifa yi ñaare jotaay yag yi duñ ko mën mu nekk ci di tagoto moy serigne mustafa bi nga xamne moy doomi serigne mamour mom serigne fallu seen mustafa contane nañ bu baaxa baax ci teway bi ñi ngi lay sante di la gëreem ci touru maj muhata ahbabu cheikh al husari
2: juglen ngeen ñew ñu téral xalé
0: yi mam ju bax ja sa wajuru bax
2: la sék jeri jëf
0: képp ku ko tud rek xalam dana dem ci alquranul karim
2: yalla yalla sambula
0: waaw
2: xalé yi yalla yalla dundal leen te def leen mag
0: na ñepp ñew barkele ci alquranul karim
2: jeri ngeen jëf
0: na ñepp mbolo mi mbolem ñi fi tew lepp luñu am alquran la lepp luñu am alquran la kon
2: nañ
0: ko defaat ci alquranul karim waaw te serigne touba da daan wax ne كنز الكتاب والحديث والادب لا جمع فدت ولا جمع ذهب ديواني القران كيب موي اك موميل ملكتني القران تمليكا يدوم سيرن توبا نونو مو مامي القران دمنا با اي لخوم داو تي جي لودول القران الكريم كون بوكي ناني ييكتي سونو علال نغال واي ناني داجال سون ام ام ييكتي كو جوخو تي يونو يالا جوخو تي يونو القران وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين لي الله دي واخ سي ايه بوبو بوم ني دال الشيطان يعدكم الفقر لولو بوم ني دال جابنا بو جخي رك جيخال ليپ لو ني ام نانكو ييكتي ني تريلي كو ديت القران يي والله كو نيك بغغا ام دوم جو ملني كو نيك نيانغا يالا ام دوم جو خامني فومو تخاو جانغ القران سخول سد والله خالي يدي لسي عبد القادر درامي وخ ليغي جيم جا دافا وخون ني شيخ مخبور خليل الحصري بو فكاني فاصل ني تي اسبت ييت ديكال نانكو في تي سنغال غاتش غاراما خالي اي جامبان ген اي نيتو القران ген واي ني مانا بيغال سوباي شيخ محمود خليل الحصري ген
3: جيري جيري
0: واخ دغ يالا سانت نان لين بو باخ
3: غيرم جيري جيف نيوغي ساكو كون تي مبولو مي ني اندك دال توتي ني توك وا سيكوريتي بي نيوغي ساكو لولو ko am loy joxe rek meun nga ko jotali ñu yor organisation bi ñu andiko ma sha Allah jerejeuf cheikh ahmed fadal xale yalna yalla sam leen bu baax
0: di sant ñu abdul qadir drami
3: bu baax ma sha Allah drami ci taxaway bi amna solo momit lool
0: man sorine mi ci jotay bi ñing koy ziyara
3: jerejeuf kon ñu andat ak dal tuti ñu continuer jotay bi ñu wo al qari muhammad jah al husari mu ñew momit begal ñu ci al qur'an bu ko defé qariat yu ahbab cheikh al husari bu section touba ñu wajal bu mahmed jappare rek ñu ñew installer wo inshallah
0: wasal fasainu dafa am kilifa yu tew legi ñu war leena dalal ndax kilifa yi li tax ñu di leen dalal moy ku nekk xamne ne alquran rek moy seen itte bari na barab yo xamne sax ñaare tew fa yomb leen waye bo leen wowe ci alquranul karim ñu woy ci la serigne mustafa mbake di serigne president khadim sille bi nga xamne moy jité ahbab section bu touba bi tew na sank ni and ak rakam serigne mudou mbake kon mbake bala ñi ngi leen di dalal ci jotay bi di am xol bu sedd ak mbekté ci seenop teway way di len masso choona yi waye nak dañ len wo ci seen ité wo len ci seenu liggey waye wo len ci seen momel muy alquranul karim kon ñi ngi len di dalal bu baakha baax ñu bayyi xari bi meuna woy len jang bi inshallah
3: ja bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جرجف جانغ كاتي قاري احباب شيخ الحصري بطوبه يالنا يالا فايل ني لين ليو بارك الله فيكم. القاري مالك محسن جوب تفضل.

0: ما شاء الله. تفضل الخالص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماجي نيو مبرامي دي جيغلو يتخمناني تيوتي جتايو محمود خليل الفصالي دي جانج دنا مصر الله نجاروي محمود وما عندي قوة للتقليد لأن القراءة الحصارية يحتاج القوة وليس عندي قوة كن سما سنون غن ديغل مارك موتاخ بونتا نياكي تخمنا ايار يو نيو رك لاي دون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مبكي وقت جلبي جرنا سعد الخادم درامي جرجف يوحنا بني جلبي بنوبي ننجب لأورغنيساسيون بي نيومانا يسالان بولم نيوتوغ نينتوغي وون كون بني جلبي بنوبي ننطبو يوني غا خمني أورغنيساسيون بي تك ننكو نغير كونيك مانا توغات بلاسم إن شاء الله ربي di len wax ne nak programme bi def na lu bare bare bare bare li dess mo dak li rombugum kon li ci dess nagn ko tewru te xamna ay programme yu ama am solo war na fe jall serigne khadim jaay rasid bu julle ba nopi mo wara def tem bi ñi wax ahamiyatul qur'an fil mujtama' importance solas al qur'an ci society bi kon lool nañ ci baye xel
2: allah
1: bu serigne khadim jaay nak waxtane ba nopi ci nañ ñi doora xewlu ndax xewali nopegut waye waxtu julli mom bu xasse jot faaw rek ñu dem julli ji ba nopi ndax serigne touba da daan wax ne bu julli xasse ba jot lulul julli haram na kon faaw ñu julli ba nopi doora mëna woyele li nga xamne moy programme bi bu ñu salmale rek serigne khadim jaay rasid dana tambali waxtan wi nga xamne mom nañ fa wara def inshallah rabbi bu waxtu xewlu jotté nañu doora xewlu di len wax ne nak fi ba ngone programme bi day wey tayit ay programme yu ama ama ama ma solo ay njang mu neex neex neex inshallah dana fi am wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

قال يوم توسئة أتى أقم الدين لله أركانا رميتني فلتأم من أما يا سندي.

يا ست اللي امشي ام اليوم توشي اتم يا اولاتي مما تلا اوشانا اويتني بعدما لا الفؤاد اشن فسرمدا ليرول جنا وانسانا اسلمت وجهي اليه كيوم ملتمسا ممن خدعت له كابا وعلا

ربك صلاة بتلي من له أبدا ولبيانا وأن نكف إجيانا عملت لي ربي تكريمي دون أن في البر والبر لي ملا ومولانا عملت لي ربي تكريمي دون أن

من طيب وقنين ما تكر له إيس عرا وإهلانا ناجيت برا بإيه من مغنيا وله أن يفاول الأرض جمد رولانا اذكر سكوري

0: يا جلي الخير سني وسيرة يا نافع أن لم يصل برا ومنانا
1: إلى قلبي وجوز مالك ساك يدي يا عادي أن لم يصل ربا وأمانا إليك قلبي.

في العلم اليوم سيء لم قد يبشرني فقا وصيلا وظن إدارة جانا في العلم اليوم سيء لم قد يبشرني فقا وصيلا وظن إدارة جانا خبير خقار يا جبار يا خرني ربنا شيا خصول أموال مجانا خبير خقار يا جبار يا خرني ربنا شيا خصول أموال مجانا ناديتك اليوم يا برا الليل أوه

لكن بجاد الله عاد ومرحمة وبالمسارات يا من فضلوا بانا طيب حياتي بلا موكل ولا دارين.

والبريء البريء ساقني بفيض قرآنا لو خطابي يوم نصبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برآنا نبتني أمس فيلا وما

لمن قدامي ما قد كان ودانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وأبلي التقن ديما ورجانا ربيتني ربي زين أدعي مقربا أترجو إيلي أو تاني خطانا لكن وواسي ومو سئل بتوسئة كليلة مخبئة يا من زايانا ملك عبيدة كما يختار منك بلا مكر ولا سلب واجعل أمي سانا ملك عبيدة كما يختار منك بلا مكر ولا سلب واجعل أمي سانا ملك

الأعماق لن ننقطع الأوف في كل ما فيك يمين ودا نشانا خلي القلوب بالإداء.

ترا لنصرتي في البر والبريا من هنت للانا ناجاك مرتجيا ما رام في اجل يا خير من امؤ من كان اسنانا ناجاك مرتجيا

لفتوى حبل يوار تقلي بكل عمال فتوى أبويا رساق يا ملكي لفتوى حبل يوار تقلي بكل عمال نغي أسل عاجلا بالبذر محمد بن أتى أقيم الدين لله أركانا ليخي أزل آجلا بالبذر محمد أتى أقيم الدين

0: حسبك.
1: صدق الله العظيم.
0: جرجفتي جاغمو ام سلامومو دي نيار يالا سوت لا بركه القران الكريم مبوكي مو ملني لي دوخ سن ديغنتك وقتو خيولوي اي مينوت يو نيولا وايي ناك بو يالا دوغالي با مو جال نانيو ديلسوات غير موتالي لي ديس تي وقت كي بروغرام بي ki nga xamne mom nañ dara jale bis bi wajurom nañ tuddé bisu di serigne sohay bu mbacké ki nga xamne mo wara jël sen cadeau mom nañ jox cadeau ba nopi inshallah moy serigne mustapha salih diouf kon mom nañ jox cadeau moy jël cadeau njabotuk serigne abdou samad ci touru cheikh serigne sohay bu mbacké ndax kéré biñ démé ci serigne cheikh say dañu xamné lepp jël nako déllu wa ko serigne abdou samad mbacké ndax maté nako seuk bismillah serigne mustapha ñuy ñaan ñu may jax diglo nak bu baaxa baaxa baaxa baaxa

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو

0: الله الرحمن الرحيم كفيتني في البحر كيد من دلم يا مغني له مدادي والخلم كفيتني في البحر كيد من دلم يا مغني له مدادي والخلم هديتني وسقتني خير النعم يا خير مدعو يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والهمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا موقاني الحمام البكم صلي بترلي من على الحبد الأحد في الآل وسعب وكل يا أحد صلي بترلي من على الحبد الأحد في الآل وسعب وكل يا أحد صلي بترلي من على الحبد الأحد في الآل والسهب وكل يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله القريب إلي قال مالكي من أسس لختم في السنة عام مسد لبا وسقيا وأجورا خالدا نفعا وإكراما لقاد سالدا لقنني العلم بلا معلم ربي باقيا بخير ألمي أجابني المجيب يوم الأربعاء في رمضان مشش متبعا هاجت قصائدي قلوب أهلي بدر وساره له في أهلي إلى بنائي ثار الهفاذا وسطمع الأوثار والألفاذا لهم من الله أروم سرمدا مطرة تبقى بجيه أحمدا قصائدي قدر في حال العرس ردا وللكرسي نهم فرسي رضي عن الله هو المختار وأهل بدر وهم الأثار يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله بريت مما عاقني قبل ما شيء ومنه جاءني الأجور من أسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: فوج مانا نيك ادنا بي غور جيجن ماك ندو
2: اك فوج مانا نيك سي ادنا بي غور جيجن ماك ندو
1: نو نييو في اندك مبولم توبا سي كانام مي نو اندال
2: يا بلات نينا نييو نان في اندك مبولم مبولم توبا سي كانام
1: نييت سيرن مامور مي خاني موي جيرو ني ليغي بي
2: نييتول سيرن مامور مباكي موم سيرن مورو سجان ميغا خامني مو جيتي بيرو اكزيكوتيف
1: اك مبولم نيم كو اندال نييب
2: اك مبولم نيم كو اندال تي موي نانك ليغي توبا سي كانام
1: نو نييو في تاي جي
2: nena ñew nañu fi tay ji
1: ila ziar ci li ñu bokk
2: ila ziar ci li ñu bokk
1: muy soxna mominatu busomi waccu liggey
2: muy soxna mominatu busomi dalu wat ci boromam
1: sunu wayju ñun ñep
2: don sunu wayju ñun ñep
1: ñu dila ko ziar
2: no ngi la koy ziaré
1: ngir illa yu bari
2: ngir illa yu bari
1: nim deme ci bokk gi
2: ben ci yoyu moy nim demé ci bokku gi
1: serigne mbacke kanni mi wayjuram
2: serigne mbacke kanni busso mi wayjuram
1: ko na xamna ne doomi serigne busso be
2: ku nek xamna ne doomi serigne busso be
1: serigne busso be ak soxna jaratullahi ño bokku lepp
2: serigne busso be ak soxna jaratullahi ño bokku lepp
1: kon lolou doyna ci bokku gi
2: nene wet gogou lolou doyna ci bokku gi
1: li ci dess moy
2: nene li ci dess moy
1: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
2: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
1: serigne soaybu
2: moy serigne soaybu mbacke
1: serigne soaybu mom julit ñepp
2: neena serigne soaybu mom julit ñepp
1: amel nañ ko bor buñ ko wara fay
2: amel nañ ko bor buñ ko wara

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب. أيا لطيف يا خبير يا عليم، اغفر لعبدك المقر يا حليم، وتب عليه ما له سواك، ما من يرتجي هنا ولا هناك، ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما، يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت، لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت، واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما، واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا، واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا، ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به، وكل مؤمن وكل مؤمنة، وكل موقن وكل موقنة، لو لم تكن أكرم من كل كريم، أو لم تكن أرحم من كل رحيم، لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح، لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم، لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع، وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما، محمد محمد الواقي من الملامة، من حبه زادي إلى القيامة، وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى، وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى، وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب. أيا لطيف يا خبير يا عليم، اغفر لعبدك المقر يا حليم، وتب عليه ما له سواك، ما من يرتجي هنا ولا هناك، ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما، يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت، لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت، واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما، واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا، واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا، ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به، وكل مؤمن وكل مؤمنة، وكل موقن وكل موقنة، لو لم تكن أكرم من كل كريم، أو لم تكن أرحم من كل رحيم، لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح، لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم، لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع، وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما، محمد الواقي من الملامة،

العالمين اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه اذ لم تزل كريما يدعوك ان تديم ما اسبقت من نعم.

0: تكبير ما شاء الله جرجف سي احمد فادر يالنا يالا فايل نيو القران دي نيهنا دالنا نيت ني تيولو نانكو مؤمن القاري مؤمن لا ني وو مو نيو جانغال ني موميت ايات من ذكر الحكيم مؤمن بسم الله تفضل القاري امام بوسخمنا واجال بو مؤمن واتي مو نيو ñongi dalal serigne mbay silla di wayjur ci president khadim silla andak rakam alhaji silla ñong len di dalal bu baax ci jotay bi di len wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
1: soxna mam fati mbake mam serigne sahibu excellent ak delegation bi mu andal ñing len di dalal bu baax te di len massaw ci cioni jankotel ci yoon wi wa xamna ni buñ mëne yeglu rek inshallah rabbi kenn ci ñom rek bu ñu mëne fekk fi ci taaba ji muy delegation bi nga xamni ño and ak mam fati mbake mam serigne sahibu kenn ci ñom rek bu ñu mëne fekk fi inshallah rabbi
0: mu'min bismillah

السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: حسبك.
0: صدق الله العظيم.
1: جلجف شيخ عبد القادر تي جانغ مو نيه مومو دي لا جيغلو نك واخ تي توكاي بي اك بي اك خار بي محمد فاي القاري محمد فاي دي كين تي جامباري احباب بي yakarna bo ba legi yene ngi deg ñu koy wowe borom rokk bi mo wara ex ci kaw momitam fasal am ñangam woné yene mi waandar yi wax deg yalla ñi ngi nonu top bi installé wu fas yene fe jangal alquran jo xamne du am solo la kon mi ngi dalal sin fallu imam ci jotay bi inshallah rabbi muhammad fay bu danelé rek da nañ ñew ci délégation bi nga xamné and nañu Serigne Fallou Imam mu Serigne Fallou mi nga xamné moy nafilé ci djuma ji sak wéru koor momi tam ñi koy dalal ci jotay bu baaxa baax kon Mohamed Faye dañ koy daali bayyi mu bëggalenté ak ñun ci Al-Qur'anul Karim bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: ما شاء الله.
1: صدق الله العظيم.
0: جرجف ما شاء الله بارك الله فيك. سخنا سيدة سخنا جار بوسو القرآن من يوم ميت باركيلو. بقدر في ينتي قاري ينداورك نيودس كأنه كنك بيجي مقاتلك كوني سيدس منا بارك.
2: Al-Fusaynu, bala soxna sidi yek Al-Murtada ñi koy xam ko gën ko xam ci sen Murtada sek bokku ci sen sponsor yi ci suba ba legi tuddu ñu ko Al-Murtada ñi ngi lay sante bu baaxa baaxa baax wax deug yalla ñi ngi xamal ne ginnaw sa sen dox yu bari bari yo xamne indi nga ko fi teewul lepp lo xamne luy saral xolu ahbab bi la yaangi wacc ci ay xewal ngir indi ko motax lepp

0: به يا أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
1: بارك الله فيك ترجف.
0: صدق الله العظيم.
1: ترجف محمد الحبيب دم يالنا يالا باركيل محمد سعيد درامي يويت نغا ييك باركيلو ان شاء الله. Wa ahbab section bu Touba jang nañ fi limu kamil bu tollu ci 34 kamil lepp ngir wajale won ko bis bi yalla ne yalla nanguko bolé ci bind kamil bu taru lol te rafet sa'id bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: صدق الله العظيم.
0: مام جار الدرامي ايوا ني واجورات نيو بغا جوخ كادو واخ باب شيخ الحصري بطوبة، تفضلوا بسم الله. ايوا نيو نانغو هديه غي تي كونتينو توتي ليغي بي. ايوا خليل كوي ديل سي كي بي. ديسان تيرانغا بو جوغي سي وا اهل القران ديم سي وا اهل القران واجرات نيوميت مبوتاي لن غو خامني سي لي وا احباب دي ينغو سي لا ني ينغو ني ديفار سين تابلو بو رافيت بي لول def ci logo jurat ak logo bu ahbab cheikh al-fasari jox ko ki nga xamni moy khalil mi nga xamni moy vice president bu ahbab cheikh al-fasari yalna borom bi tabaaraku ta'ala barkel te saxal len te degeural len ci yoon wi nga xamni ci ngeen nek bolé ci ay masahif yu am solo yo xamni cadeau gënu ko reey yalna borom bi tabaaraku ta'ala barkel bu baakha baakha baakha baax jere jef am nañ bekté lol ak contante ci acte bi rafet na lol. جاري نجي جف جزاكم الله خيرا. سخنا مام جارا دم بسم الله تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.

0: ما شاء الله بارك الله
1: صدق الله العظيم
0: السيدة سخنا داي باكي أكون عبد الرحمن باركي لوتا نيو إن شاء الله بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: صدق الله
0: جرجف، جزاك الله خيرا. سخنا درامي جرجف نسي بي موم داني باركيلو رك ختامه مسك باركيلو رك باركيلو رك
2: وا اورغانيزاسيون بي سير بريسيدا مكومبا اك سي رومان ني نغي لين دي خامل ني بو نوبي بو لين نيبي ndax barab bi des ko wara netoyé defar ko ba mel na melo ndax lolu dana wara ëlëk buñ ko soxla waté jot ci yomb néna dañu bëgg def liggéey bi lepp ben ñaan kon bu kenn ci yeen nibi lu dul na dañu la yew inshallah nañ ci bayyi xel bu baax
3: bismillah sohna sallallahu alayhi wasallam.

بارك الله عبد العزيز توري يلا يلا بارك الله سهنا بسم الله تفضلي ايوه بسم الله

0: الظالمين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: ما شاء الله.
0: صدق الله العظيم.
1: جرجف القارئة يلا يلا باركه شيخ عبد الله بسم الله.

0: بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: ما شاء الله حسبك
0: تلف.
1: جرجف يا عبد الله بارك الله فيك. بسم الله.
2: بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما شاء الله تبارك الله.
1: صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله. دغنغلونيخ ربنا غي موم مرونا اك فاستجاب القاري. بسم الله غا يك باركيلو بوكو ديفي نده.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله فيك سخنا جار نو بسم الله غا تديل نيو جوتاي بي مو دال دي جيخ تاك ناك موم موتي ديس بايكو با موريتاني نيو تي بس بي غير فك بس القران تي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بارك الله فيك.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. وختام مسك هذه الحفلة أن نرفع أبصارنا وقلوبنا إلى

من غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

غَافِرُ الْغَفِرُ كُلَّ مَا تَقَدَّمَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَهِمْنِيَ الْعَلْمَ وَزِدْنِي عِلْمًا وَعَمَلًا أَدَبًا وَفَهْمًا رَبِّيَ لِكْشِفِ الْعُلُومَ النَّافِعَةَ وَاجْعَلْ حَيَاتِي مِنْ شَقَاءٍ مَانِعًا اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدى.

منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشرى كل من يدعو.

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

وجهتُ وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم

الباقي سبحانه ذو كنف وواقي ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأذى شنيع مستمسكين.

قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا.

ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا واخرا اجلي وموتي حتى احوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

min kulli da'in wa hisnan hasinan min makaidi jami'il a'da'i ya rabbi bil mustafa al mukhtari min mudarin shafi'i ummatihi fil badwi wal hadari alayhi salli bi taslimin bila adadi fil ali was sahbi wasimna min ad darari حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري.

أخذتها من حسن من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا

الحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو الشافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار.

ثم على من حيثما استدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحبة.

مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر

الأمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم

وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين

ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عم

حين لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك.

من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وإذا مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض. أسألك اللهم تستكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر. اكف جنابي يا إلهي ضرا والسوء

خير من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

قادرا شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي وزحزح الأكدار يلقى الذي لاذ بكم لواذا بحر الندى ليث العدا ملاذا نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أسد يذب

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقل لغير ذاتي ما عليها يفقل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذي الرتل فليستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفي عن سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

رأيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئاء رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق.

ضررٍ بجاه أفضل من لله قد لجأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه أبيات نافعة مباركة يفوز قارئها فوزا لا ينقطع أبدا، وهي هذه: اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد، قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد. فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد. فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله. احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن، ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن. لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن. احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن. هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن. تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

مستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهودا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينحو له كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا

من فائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير

0: العمل الصالح يا قديم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.

نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم ولي

أن قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلن والسكنات لك أحب

سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصل

بلا لقاء كافر الأرضين فخ أو مشرك وسوق يد غمدان فخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا طلتنا تنور يا يدوم تزد لي بأني القديم ما غدر من نوم لا ينتهي يقود لي مع الردام أتين ما غدر من نوم لا ينتهي يقود لي مع الردام أسهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي عربي سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمآلي وقل لي الأعظم في أغرادي جميعها يا محيا الأمراض ولي ما في القط والتلاوة فوق أجور العر والحلاوة وجر قياتي بصرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشغل والقلق باب الشكاية لدي مغلقا فتحت لي باب فتحت باب الشكر لي والقلق باب الشكاية لدي مغلقا فتحت باب الشكر لي والقلق باب الشكاية لدي مغلقا بمن محا من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالمرض صلي ثلاثا لتحلد العيان ما تهود وتقود للبيان ما ترى من دايد الفائد يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسر بجناسي مزان كل يمن الحناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتدي أني كل يوم حيرا كثيرا صافيا عن نومي واجعل مدادي وحلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد لنا الرسوح واليقين يا من شقى وأهله يقينا هل تراتا لذة تحلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسر لزومي عيد البراح حب ذي القيدوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكرك يا من صلبت لي بفضل ذكرك ولي بالتأمين والتصير قم بالمغيبات بالتيسير واغسم فؤادي ولساني من لغا وعندك اجعل لي نور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا علمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والطير أعذني الشكر على النعماء يا مهلد الشفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتحى بالمن ما تلا من أن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني قدمتي له بي وصلتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصرف بحق وجهك الكريم يا مقضي التقديم والتكريم إلى دواء ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خلي ذلاتا كل در تفرف لغير ذاتي خلي سرد در كل دار لطوى ذاتي بلا رد وكل سواء سرد در كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكل غطوى ودر السنين والأيام بمحجل الأيام والصيام ودرر الإنسان.

الدر وضرر الإنس وضرر الجن في كل ذاحر ومستكن وضرر الإنس وضرر الجن في كل ذاحر ومستكن وضرر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوام وضرر الدارين فاقبل سكري وارفعوا للعرش ولفع ذكري بأن تذلي صلاة بسلام عني على الحي جواب الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتدين أني ما لا ينحسن من البطارات نصرت المنتصر نظرتني به على الأعداء عدمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفرين فلتقول الدار أهل الغفرين فلتلا ترقد أي سلمين وقلته مني إنك المعين ما ترى مني يقود للمنى منك ذرورا لجميع أمنا على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي كل يدي محلوما وليا في

واجعل في كل يتيم محوما وليا في أبد تعظيما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

0: بقلمه وبمداد ما حيا لظلمين.
1: سيدنا محمد والآل
0: وصحبه في الحال والمآل
1: وجه الكتابة منافع النبي كما به ليتسون تنبي ويغد لي أن لا يعود للضرر في أبد يا ويسون للدرر. أغسغفل ما اشتريت مني بلا إقالة وبيحتمني بحق وجهك الكريم حبني ما لم يقص سالقون حبري حبلي ندى متى عدايا أجمعين من قصد الرلاة.

جدا يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى ذاتي وما أساء إلى طوى ذاتي وما أساء تركت إبليس ومن أساء إلى طوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالرق والجسد والجنان بغير شك وبغير تهم وطب لغير جانبات التحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدى محلوم معيد صلي صلاة ذات لذة بلا نهاية ما ترى من قبل على الذين قد فرموا إقدامي لا مقدما على الحدام على الذين قد سروا إقدامي لا مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمال وحلبي بيني وبين الشك يا من يلين الصحراء مثل ذكي وذني الرعبة في رداك يا من يرافي العدين أرداك وجه الفؤاد زايدا في كل ما لم تردوم لي وعدني معلما ومتوجها درالي والغضب إلى جهادي واكفني كل غدب والتنني بك مع المباح إلى الجنان والتذد رباحي أبلي في المباح لي أجورك عبادك العريب ولن أجرك والتون عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل ماسي أمين يا رب السماء والأرض يا من لوم أوضلت قير قردي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قداد يا مكرم يا قضيتني مكارم دي دارين قضيتني نارين والنارين فل صلاة جانبي تكرم ما ترى من دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمال وغب لي اليوم وبعد اليوم إدمة كل من أذى ولوم شيرت قلبي خير من المرواية شيرت كل خير سمين ساغية شيرت قلبي خير من المرواية شيرت كل خير سمين ساغية وغبتل شرع وغبتل يوم شرعي في الكتاب وما لي اعترت عصمت من العتاب ومبتل اليوم شروعي في الكتاب وما لي اعترت عصمت من العتاب وطعم امين معصية كليتي واجعل كفعل الشالحين نيتي وغبت للذكرى مع الحلاوة وقبت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنعيت بيعي وديادي بالحروف يا باقيني لي كان
بمثل الظروف تلتراتم بذكوري تذهب مع كلام.

وتدي هنية خيرا لم يرى لغيري ولدي ولي يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قداد يا مكرم يا عزت كلما تسونينا خيري ولي قلت عبدال الاله صلي دراتا لي تصفي عمري ما ترى من

بغير لومي كلا ويا رحمن يا رحيم يا فرقوا يا قدوه يا مكمية وعبري ملقى تلاد من البشر ولجواية شقنا إذنة غسر خلد راتن دقود المسلمين ما درى من آدم من المجرمين خلالذي سيطري مقامي بيقوى جلبت لي مقامي سيدنا محمد والآل خضع بي في الحال والمآلي قوم لي اليوم مباحات البغر خذ القيادي للنبي خير بذر قوم لي اليوم مباحات البذر خذ القيادي للنبي خير بذر يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرف تماما يا بعت في رجب لغير ذات يا قلت للعجب شرف تماما يا بعت في رجب لغير ذات يا قلت للعجب سل صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يقنا كل ذمن

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر السفور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل ثلاة لي تقلب القلوب مع ظلام لي يجود بقلب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيره سيدنا محمد ولالي وصحبه في الحال والمآلي وليغطي مسافات السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي ولي بكونك كل مرسلي وجل حروفك في مال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وبلي خير الكلام عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وبلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الخوم الفاز فينا عاشما من لوم فلصلاة لي خاتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن ما سلام يرفع الرسايا بخير ذاتي يدق المسايا يا بدا بخير كد وعمل على الذي يوصل الامل يا بدا بخير كد وعمل على الذي يوصل الامل خيرنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال قد انظر الذي هنا اقول يا خير من يقول او مقول كتاب ربي انك الكتاب وفيك حال ذلك الكتاب شد مكاذيب لوجه منشرك بك وفي للجنان ينسلك هذا طني مسيئا للجنه دار القرار والمنى والمنى جعلتك النار خليلا يا حبيب كمنني شبك عن كل طبيب ما وجري في عمر الله الكريم بك ولي تقول اجر النائرين احميتني اجلتني كرمتني حيثني ملكتني بشرتني كونني مرجوك البقاء بك وحادني بك الرخاء ورغني الى الجنان الله بك ولا اله الا الله ملكتني تمليك خير منشري الخير منشري ليشفي نزلي هداية وتهم إلهي وإليك ستمن بهم يقولني معك يا كتاب من خال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوه يا مكرم يا أكرمتني إكرام مما سأفعل فما طلبت منك يا رب فعل فذلني بسلام

جند الكرام مراد منكم ما فقد مرام كما يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدام يا مكرم يا حديد عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع هل زاد الامور تبشر بلدي ان يامن عليه البشر ما شرى من سر الشقاء لخير شادي يحسن البقاء في بلا مكر ولا غرور هيا لغتي انفع البرور على الذي وهد لي محبته وخذت لي كونك لي وخدمته خيرنا محمد والالي هلا بي في الحال والمالي خذ بي اولادي لاغلادي يا جاري الانسان في اغلادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا خلق يا خدوه يا مكرم يا خلق الجبين يا بين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء هل زمان الجاهل تكمل مجملا وباكي تجمل ما شرى بخير او شاليم للخير في الهدوء والآجال على الذي قد حال بيني ابدا فبين كل من ابى يمدا خيرنا محمد والي وصابيه الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا الف يا خدوه يا مكرم يا ملكني نفسي ما هوايا الي تخوض ما حدا دوايا خدت لي الهوى من دنياك خدت لي معرضة دنياك شفت المفاسد لغير شاكي خدت لي الأحلام فيه

خلي شرائط كل فاسد تسوم لغير شايف لي تدي مرب غسوم كلا خروج المغرى من فايخين هي يجود أبدا بلا يخين على العزيز أحد لي توحيدين هكبي رسولك الأخيرين سيدنا محمد ولا ليه خذابي في الحال.

ولبا حاسما ثم يلا يا غدير خاسما فلسلات لا تزال فادحا أمام جنات لنا بفادحا ما زال بسارف لخيرنا أمام نيران ويبو لخيرنا وهتر الكتاب في كما كفيت الحجاب سيدنا محمد فرعلي فصابيه الحال والحالي

وغير الغيل خلالين هيا ضمان المشرية جل خلالين هيا ما لا يرى لغيري كلا يا شكرا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والآل وحبلي الجمال حداتي فبعده مواهب سعداتي ادفي به تاريخة الأسيد والخول شاهد والفوال نويد يا منزلا حجت لي بشواري يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق يا قدوس يا

هذه لديه يا كريم بأن تشري وأن تسلمها عني على من بيبه العلماء خيرنا محمد والآلي هو به حال المالي خجل به حتى يا شكور يا من له

لوجهك الكريم توجهت كتابني يا من لدي بالوحيد والله يا رحمن يا رحيم يا خالق يا قدوس يا مكرم يا عمديتني بالحق زايا

وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتلم لي الصلاح الاستقامة وانفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار الشئير يا لك وخدت لي إلى الجنان فلك وسمت لي سري في الدارين كما سمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد ولالي وصحبي في الحال والمال واحفظ بي الذكر ورد لي جميعا ما اخترت لي ما رداك يا سميعا واحفظ فؤادي ولساني ويدي الى الجنان باخيا بلا فيدي وترني حقائق الاشياء يا ملقفا بالدور والافياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبكا اوسعت اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حماء اللوم جرد ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنشيم حقش لي الرجاء في تركي وفي اغزي بلا نقد ولا محيف لي حقش الرجاء في كل لياب وجل حياتي من قاف تراياب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا اشكر وعلم وتبارك اجبي وانفع بما يدوم اعلى عجبي وسلم عني شرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والالي وصحبي في الحال والمال وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي اليك بالتكريم وعندك جعله اجل غيري بلا نهاية وحل دمير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا حدوث يا مكرم يا كون لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآلي وسحبه في الحال والمال وطر به إبليس طردا لا يريم لخير زادي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني يا ذا سلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية وعني على من حاد للدراية سيدنا محمد ولدي وصحبي في الحال والمال واسجد لي الدار بأني عنك وعن غرار زجديان منك جني علما وردا وعربا يا من تفاني الشقاء والودبا وشعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لغير السوى وبيجدد الهدى هداك وسل بخيري جيشي عداك واسكت تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا حصلت بيني وبين ما يدر وخلت بيني وبين ما يدر بخير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماليا بشكري صلي وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال واسود لي اليوم بكوني ماليا لما تحب ليزد أغراديا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا صلي صلاة كل ضر تصرف صلي صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف صلي صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما شاني إلى سواي أبدا على الذي مشاركي فأبدا سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال والتحرج الذي يسوني بك بكل حلب ماليا بجلبك لي ودفنك لخيري كلما يدرني للجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا خدوس يا مكيم يا عمنتني من درر الحناس والجن والعداء معا وناس صل صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يصملا على الذي خلق حال بيني أبدا وبين من ليجرك بدا سيدنا محمد ولدي وصحبي في الحال والمال وأيس الذي يريد تعبي من يا مجعل علي مرعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صلي صلاة بسلام يسجدا يا بفوز وسقاء يبعدا إلى سوى عقدي إلى سوى عقدي وحولي والعمل ولجنان ليقودان الأمل

0: على الذي الخلق مدادي مصيرا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاه بظلام يدفعان ماذا اني لغير ذاتي ينفعان كل يدي في علن والسر ليجوداني باعلى السر على الذي تنوله قلامي بمدي والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومبي قطر لحال قطي يا مما مغائبي بالقطي محوت أي يحسر قطي الله يا من ودادي لنبي فلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما حملت الطرف للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري أتى حدوت في الغدا كعسكري ما سلام يدي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقبل اليوم كمال العقل وتدب علي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما تقلين فيه قيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ساتمه ويرسدان كل يدي إليك بالردوان بلا مسقة ولا خدوان على الذي تنولون ياتي وإنما الأحمال بالنيات سيدنا محمد والآل وذعبه في الحال والمآل وارد كل ما نهى جنابي من ضرر الصفر ودر النابي ودر عين وكلام ودرر ما هان أوياتي وسوء وغرر إلى سوايا وسوى مقتر لي يا قائدا بفضله الميور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرأيتني فلك في نفسي وفي سوايا يا من سانا عم قيبي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام حمري يكرم
1: على الذي كوني له معلوم وقال لي بربي تعليم
0: سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعظم بجاه عظيم قمري من خير ما يريك يا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فسكري مني تقبل يا منيل سكري صل صلاة بسلام لدها لها ولا له ولا من ادعاه شيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي وبسري أبدا وعيت عمري الأذى والقدر يا من بتفسير يرى القدر وحيت عمري الأذى والقدر يا من بتبصير يتجير الخدر
1: صلي صلاة بظلام يزمدان ليبكو يزاد على ويمدان
0: على الذي أوردني المنافع بإسم باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي قطيا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كذبت لي كذبا يريني من بهم وصلتني عن الأعادي والتهم صل صلاة تكسف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالآيات مع سلام ليجود بآيات هل الذي قلت بجاه عظيم يا خير من نوجي بالدر النذيم بيني وبين كل من ينادم يا خيرا ليس له منادم سيدنا محمد والآل وضعبي في الحال والمآل ومن يقبل مالك مروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها لها والنقد لعمري يا من بسر يقضي وعيد الريتان من توجهي لي أبدا يا من له التوجهي ومن غداك من إرادة الآيات يدعوني يا من حماني بآيات وجل غروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راخيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلهي وأيا قد ذهبت باللعين بغير ردي إلي يا معين مذهبا لغير ناوي كلما يدعو أو يضر عيس ملما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرديان على الذي له قلام والمداد مدة أعوام بقد ذي سداد عبادة لك وقمة له لوجه من على الورى فضل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأن يجي خيورا صافيا يا من بي لي أدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرد ولي تقلد رضا في قردي وكنت لي بما يدوم بصري بصارة لملك وبصري صلني صلاة بظلام يولدان خلود ملكك وكل يسمدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز ذم يا صلني صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاي وأنت فك الدائرة إلى سوايا أبدا بكما جعلت محكما محكما سيدنا محمد والآل وذابه في الحال والمآل وقبل يسكاء والولاية ولي ألين ولي ألين آية وعب كتابك بقلبي ويدي وجملني لجد بجيدي هديتني كليا بتوفيك يا علم يا كبير لا لك يا ذكرك مبني وتجلي بوداد وتعمني بغير علم وغداد جدد بالإظام لجد بالغلام النابعات
1: يا خبير يا عليم وقتل دراما رب الساعة يا من قوانيك قدرات الساعة وقتل سراما في العلوم يا مدي الطالب والتعليم
0: يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميع صل على عبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات النبي وسلم على مذاذي البلاء لغير ذاتي وحياتي خبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ذكاء حقل في الغيور يا من حباني بالغيان والطيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام ليقلد الرمد وأمضي ذيني بيومي وبغد بلا غدا ولا غنا ولا غذاب مصيرا كل يدي غير انتظام
1: على تبيغ ذي الجمال أمدا من قرمي مع مدادي غمدا
0: سيدنا محمد والآل وذبي في الحال والمآل وجه الأقدار والأوجال إلى سوى النهي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغبيذ رابين قرسم يا صل صلاة لمرادي تذل بلا مذقة فأنت المذل مع سلام ليسقه الجذر مذاذعا لغيري نوي ذا مر يا قائدا لما أنفانيا ومطلي قيرا جماد ثانيا صل صلاة من كذات بركات تنو بها لغيري ذات الملكات مع ظلام ليطيب الوطن وليقود ما يوذي المطن على الذي مدعت من راض العروب لطاد ذو زمور وهو من كرم سيدنا محمد والآلي وذبي في العالي والمالي وملك النيا وذبي راديا عني واربع وجع عني قاديا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تم في غلاه صلى ثلاثا بثلا من حني عليه يا واديه واقبل مني هدى لخيري ذات أفضل البدر ماذا وجل مكانه البدر رد إليه ما يطره وقال يفوت من الغلا حيث يقال جماله ذريا جميل واجمعي له المنى وقد له مغي ملت خير الخلق مدعا يقع خلود فضلي وعطى ذقى صبيت قدمتي لأفضل النبي وذانني وذان ما في تنبي رفعت لله تعالى مدى يدي بفوني الذي لي مدى رفعت لله تعالى مدى يدي بفوني الذي لي مدى رد لي الله الذي كاد يفوت من الغيور ما نغني ما يذير كذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفهم ساتحيري لو سكوري أبدا حل سمور وليجاد بثمور وتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رابيا قد سميا
1: صل صلاة لتقلد البصر تبدي إلى الدواية ذات غدر مع سلام يطرد اللغينا لخيرنا ay na budul mungina
0: ala nabi war rasul ahmada ya mami shaha li khairil kamada wa ali wa nabi wa amibi kul mubahin li tiwa ya nabi wa qul li yadara al hazim al azama ya mami adaita man ta azama bila mulaqatin wa khair qadari ya dhal zamani wal wara wal khadari ya man amani ya lil i'raji wal makri wal fururi kaft diraji salli salatan li layinul qulub wara iban taquduni ma al alim ma salamin fa'im ma sa'a ila diwa

والآلي والعبي في الحال والمال وأبن بالسيطان والمكائدا لقير ناوي وقف كني كائدا وجل بقية حياتي جنة سابية إلى دخول الجنة يالله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا يالله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة سات بسر خالدي مع سلام ليصون والدي هنديه قبر وغذابي معها والدتي يا خاخرا لي حمها على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وذابه في الآل والمآل وجل به سائل نظام خيرا عبادة ليتجد الخيرا واقبلوا مني كرما بجاه من فاق على إعلى إلى من الزمن ومبين ماذا أني فيما مدى من عمري مضفيا لي المدى وجل لذاني ساجرا كقلبي يا منيا بدقي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاه نبغى لا ينقطع على الذي بهذا ينقطع مع ظلام لما ياتي يمي بخير خير واجل غنمي على الوذي الذي تبين ظلمي على ربي العظيم العالمين سيدنا محمد والآل وذبي في العالم والمال وهو

يضرب الناس معه لما يسر كالقلي والإجمام على الذي بي قلعت كل ما خلعته عبدا رسولا على ما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الغالي والمآلي وجل عبدك وعبدك الغليل بجيد له يكسر الخليل وقبله سعادة الدارين يا من كفاه الحرك النارين وقبله التوفيق في كل الآيات وجل حياته له خير آيات وقبله السمور والآيام بدرا له والتقن الإيام ووجه الفصول وسنين لبدره ورلو الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا صل صلاتك الذي لا تحتر بالبالس البلاغة قد يسر مع كلام قائم كل سلام علي على قام جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وذعبي في الحال والمآلي والتغنني يا نبي بسكري عن صبر أو علم وكل مكري وجل بذلك العظيم يدي كالقول والفعل هدى كل يدي وتنيني عن موجبات الصبر وموجبات العلم واذكر صبري وجل كتابتي كمثل العج وصوم والصلاة اهل النجي وجل يرد مكان العلم واجعل النفع مكان سلمي وجل حلاوة عبادات لدى عبادتي موجلة تجلدا وأبلي الرعبة عن معاذي يا من قواني دور كل غازي يا من حماني عن عداك المغوية لك سكوري قبل يوم التروية وبعد وقبل سكوري مني وقم للعرسل عظيم غني منك سكور الرغ إلى الكرسي بمرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بكتا لخيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عظمتني من درر الملوك يا من له القلم كما له الأمور كفيت فلن كفيتني فلن أذى كل أمير يا من له القلم كما له الأمور كفيتني فلن أذى كل أمير يا نابغم بي كل ما يسور حميتني ما درني وسير يا نافع بي كل ما يسور حميتني ما درني وسير يا من له كن ويكون يا ملك حميت كلي حم صفات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا منهم مسارة لجندك سفرتني من الأرام قبل وفي نجنا من أدوال قبل صبرتني عن الغرام قبل وفنة الناس من أدوال قبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأدبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباهات وكنت أدبا صبرتني على امتثال أمرك صوت لقير الغدا بحرك هات لي نفسي هات لي هواي والسوء والإضلال صوت لسواي منك تضودي إلى الجنات بما لي أغفرت من المنات سهدت في الغرام والمكروه بنظمة منك مع التكريه صوت لخيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدا وذلت لي مدرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميع صل صلاة تذيب الأمراض لخيرنا وتذيب الأغراض مع سلام يسلم القلوب واللبن الرائب والقليب على الذي به تويت عني ماذا فتى السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وذعبه في الآل والمآل واذهب بذكر لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وذلي بقير قير ورداك غدلي واربع غروفي

شكور يا فقور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس سنا أكذي واك ينفي يا باقيا أقيتني يا محسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعبيد عابد قد سميا صل صلاة خطفت من القدر يا قالما بإذنه يجري القدر مع سلام من ذواك يكون تمبلي بيمني كن فيكون على مذاذي سويل تغابي لغير ناوي أبدا كالغابي سيدنا محمد والآلي وذابه في الحالي والمآلي وقفي الإسلام عذا لم يكن خط لغيري وتكن لي بكن وقفي هاتي ذد يا عبيد يا من لو معنايا واللبيد وقفي ذدري الخلو من نابع وجل حياتي لنبي نابع صلى عليه ابدا وسلم عليه من بي فادي علما وقبل الغيث بلا نذيان وعدي بي عمري من الغذيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بيعني وبمون سميا صلى ثلاثا عن وداك تغني وانتي وا ما تطلي يا موني ما تلامين لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ماذا بجاي وكل من أدى سيدنا محمد والآلي وذعبي بلالي والمالي ولي تعظيم كل ما وجب تعظيم يا من يقود العجب يا من عظيم قنيا مما أعلم مما يذوقني وما لا أعلم أذب لغيري ذاتي الغيوبة وقل لقلب البيضة والغيوبة وقبل اليوم بخير دلبي كنت ويكون لمعادي علبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وذميع ثم يا صل ثلاثا جاوز القولا وتلمع المقولا والمنقولا ما ظلام يا ابو سريعه ما لاقاتي لنا سريعه الى الاله والكتاب والرسول يا بني دنيا واوراق الرسول قال النبي ورسول العلماء العربي الهادمي العالمي سيدنا محمد والآلي وذبي ذرالي والمالي وقولي القربة وقولي المعي سما قبول ولي قرج معي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغلي من خالي من قسم يا صل صلاة تذهب الخفولا لغير قلبي تمنع الأفولا ما ظلام يكذب العطاء ويبن الرسوء والغطاء على الذي قد غال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يحبدا سيدنا محمد والآلي وذهبي في الحال والمآلي وهب لي العلم الصغير والعمل الصالح الذي يكمل الأمل وجلني المناب يوم عرفة وحق شائمي قبلي معرفة وانظر علي بركات العروم وجملة الذمور ومغرمي وامن لي الغدن الحبين الغابسة السكر بي متفكرا أولى بذا وهب لي التوحيد والحديثة وهب لي التفسير والتقديسة وهب لي البلوغ في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بقطعي واللذان يا من يجودني بفوتي وغذان وأظهر الحق بقطعي واللذان يا من يجودني بفوتي وغذان يا محيي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بهض الدار صلي صلاة بسلام تسمع بيا سكوري والمنى لي تجمع بيا على قتل رسول الأفيد يا من بي إليك تمتد يدي
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ونوير الثقور والفصول لي كما وغبت للوصول ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى حمنا من وسنة والتنيني بالمذي عن نسياني لي جد بالسهود والغياني والتنيني بالأجر عن مشابي يا قائدا كل يبي اغتسابي وطيب النفع وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وغط للإسكان وسط للجيران والمكان عن كل ذيء بجناب لا يليخ يا من بعمدي وسكوري قلي عن كل شيء بجناب لا يليخ يا من بعمدي وسكوري قلي صلي صلاة تثبت الحلال كني ومني تمنع الضلال مع سلام يفرض الأسواء وكل إدلال يري الحواء على النبي ورسول الأتقى يا أنبياء فتغطر أتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاي عظيم نسمي يا من أماني عن دوام الكثم وجعل بجاي العظيم نظمي يا من أماني عن دوام الكثم هندك إيمانا وإسلاما معا أعذن إعذان وللمرج معا وعندك جلا خلي كنوذا يا من يجر الزيد والمكنوسا وارد بحق وجهك الكريم يا واقي البقاء والتكريم وارد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى ذوى ذات من نحاني بالذر وعظمني من الألعاني أعظم لوجهك الكريم أقدي والقول والفعل من أقل النقدي وجل لوجهك الكريم كلي أعلى رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا قبير يا من بي لم ينهني سبور صلي صلاة كل سوء تدبع لقير النموي وسعي تربع مع كلام عابدي جنابي من ضرر سوري وضر النابي على الذي وقبل الكتاب ولي سوايا وجه القتاب سيدنا محمد والآل وذعبه في الحال والمال ولي رب حق يوم عرفة وحق شائمي أهلا معرفة يا من وحط للثمور وسنين ولي سوايا ذو جالب أنين صلي صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع الناس معا مع سلام يجمع المنافعا لي بالذي لا يزال النافعا على الذي اقدامه اعلاني بلا اذن وكب من خلاني يا الله يا واجم يا كبير يا من له الاعظم والتكبير صلي صلاة كل ضيء ترغب إلى دواية أبدا فيصب مع سلام يجلب الصفاء وصدقني والأمن والوفاء على الذي مديله وصلوات علي ذهد لخير الغفوات سيدنا محمد والآل وذعبه في الحال والمآل وارغب بذكر لك رب قولي يا ماهيا تقربي وجولي أحنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التغول وبتذبتي عن التغول وبمداك عن مدى سواك يا موليا سبق لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعدي قد سميا صلي صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تقول ما قد
الدمبرم من كل ما يسوء أو يضر يا مبي لم ينون ويضر مع سلام يضرب الأسواء لغير ذات بك واللواء على الذي قيتني قديما له بي وقتل تقديما بجاي وسطني أسراري بي بلا مكر ولا قرار سيدنا محمد والآل وذا به في الحال والمآل وقرح لي الحادث في